سمعين توسو صوفيان موسيقي بوزان فنكار ريس وستاد غلام محمد سازنواز تهين ساتي يمنش بوزو تهين مقامي توڑي ايچه آكاشواني سرين

سمعت سو صوفيانا موسيقي بوزان فنكار وستاد غلام محمد سازنواز تي هنساتي يمنيش بوزو تي مقامي بياد يجا آكاش واني سرينگر سنس دويمس الانس پريريو بوزان.